خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

ذو الرشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

وهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل

فَسَقَطْنَا جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.

0: تلك المثل
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن صلي على سيدنا من فريد وعلى محمد وأن سلم على جماعتنا خير سلمة الولاة فسلمنا سلم الولي حمي عليه وتقول لك صلي عليه في جميع الاهل مع سلام وسجد سؤالي صلي عليه في جميع ذنبي مع سلام القوات العبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تنزل من سلامة وفي لكل مسلم ومسلمة

0: سيدنا محمد البراري فسافد الهار وبالمعالي يا من به ساس خير الانبياء من الميت طب سهر الاغبياء سلم تسليما على النبي والي وسلم وسلم فيه يا من من الناس ما حسمت
1: خير
0: وحسمت سلم وسلم سرما عليه في عليه والمرتبي اليه وسل يا رحمن بتسليمي على النسيم.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل غزب المانعه وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي.

فصلي سلمتك بتسليم بلا نهاية مع نبي وبلا سيدنا محمد ولا آله وسامحاً في وسجي سؤالي بحرمة الحفلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لوصحبه وكل مسلمين ودنني عن تعرضاتي يا والدا بوصفه وسادي وبمعانه وكل اسمه هي من ادري وكل

سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسارك وبجير الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسول كائنا ودمه مصدة الواصلة ولا رسول فاسدا أو مفسدا وليكن بالعركات زمرا وسكنا بوايات

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاه في صلاه ربنا على الذي سميته محمدا وعليه وصحبه سميته يا حاضر الذنب وواجب التقاء

ولا يحاسب الذين فاشروا صلي على الناقب وطاها مع سلام فوز المجاهد واله وصحبه الأدلة يا من به عليك الأدلة.

شيخ محمد مصطفى كسرول إذا أنا موفقكم خلف إبليس دين يفعل لك مصطفى سجانا موفقكم خلف مصطفى كل الله كل كل طبنك يا يا الله جبقي يا مصطفى كل طبنك يا مصطفى يا الله يا محمد مصطفى كل طبنك كل طبنك يا مصطفى يا الله جبك يا مصطفى كل طبنا مصطفى كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل يباني بغل تشمان كنيو بغل Ya to number la akbal ke eske mustafa Mustafa ko serul ko ke ayam baduju Allah ya kanu bar afal Mustafa ay serin bakya madina ba Mustafa tan ya gilay tungulo ko toga loko Abdulki yo dundal tere ya Mustafa makki Bakabala Abdulki yo Mustafa tan ya gilay tungulo ko toga noko Abdulki yo dundal tere ya Mustafa makki Bakabala Abdulki yo Mustafa jeren yo bu jeugal say jeugal say wa ko jeugal bole ni ba tingile jeurem yo Mustafa jeren yo bu jeugal say jeugal say wa ko jeugal akebalam bole ni ba tingile jeurem Sheikh Mustafa jeren yo bu jeugal say jeugal say wa ko jeugal

أكبر يا وارث القديم يا حمار عليكم قبان وسلام أكبر يا وارث القديم يا حمار.

مصطفى عليكم يا مصطفى لما مصطفى عليكم يا مصطفى لما مصطفى عليكم يا مصطفى لما مصطفى عليكم يا مصطفى لما صباح عليكم يا مصطفى لما صباح عليكم يا مصطفى لما صباح عليكم يا مصطفى لما صباح عليكم.

استغفر الله وما دجل لين آمين نحن أمير من الله عم دخل من الباب وما جتخو تخو عارف من في الله يا الله عم دخل يزال الباب وما جتخو لا صارت دجي جور في الله يا رب يا مصطفى يا جمبار يا جمبار يا بخدي يا مسوي جمبار يا مسوي ريت يا الله يا الله يا جني بغي ولكنك تجد انك

وخلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

عبدها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة

الميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا

فيعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fiyiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi fiyiti Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiyiti Toubandam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations.
3: Allahu kunta yakun usni ala man bi fathil qaybi wafini wa artaji min buzra surati tini la kalami wa sunti wa huwa yulhimuni wa bil busharati dunaka diyatini lo kitabi wa aghnani wa akramani wa kahuli ansani basatini habli bi hurmat nafsi la yakun abadan ya qaramtin bikas min qatbtini mubasad almadan li qayni ya maliki wa shuhum murad li bil kaf wal nun ladayya yawm milad ila sinin qaddtu ada qafin min kam kununi fajr rabi ma yulqay bi asmari fil qalbi minni wa sinni fawqa masnuni ya akraman lam yasal baran wa muqtadiran ya man lo tutu min afali manuni kawantali kullu khayrukum tarajihu bidayi shabi wala lawmi wa tuqmini wajhli yawma kafan la yufariquni wa tufni musibi mafrudi wa masnuni nabala libadali yanan wa mahri badal wa yanna yati ajran khayran manuni subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
4: بسم الله الرحمن الرحيم الله من كل كريم اكرم من امهم قاتلوا تكرم اسلم له كل كان ايماني ولا سيسى من الرحمن واجه بالشكر بلا كبران تب اسابه ما نيران امين يا رب العالمين أصحاب باك لا يزال صائبا في الدرر وقاد المزائبا إلا يقاد سكر رب العالمين وجاءني منه لمين بلمين وجاءني منه لمين بلمين وجاءني زمان باك كاملي بلا مسخة وسر ساملي آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أنت الرحيم السمد الرحمن أنت الرحيم السمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء جملة الوباء وشح إلى الأعداء كل أعداء آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم له يوم عاشوراء لله قلبي ولسان ويدي وكان لي وقادني بلا يدي إباته نهد بلا نهاية لي بلا كد ولا سكاية يسر لي بفضل ما سرى على سواي ورداني فترى واجهت اليوم وبهد اليوم بما لخير سب كل اللوم محمد صلى عليه بالسلام ربي أليم وصلى على الكلام علمني الله بكوني أحمدا سيد كل سيد قد مدى الصدق والتبليغ والأمانة لأحمد المختار والفتانة شهدت للماء ولرسل الكرام داسي وقاتل الأمرام شهدت للماء ولرسل الكرام داسي وقاتل الأمرام وديهم جواسة أهرى للبشر وسرهم لله تهيا ببصر رسله والكتب والأملاكما اليوم والقدر نور حالما أيقن بأن الله خالق السوى الكون لله وما الكون حوى آتاني الكتاب ربي سل قدم محل بقايا حاسما وقدم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه من صرح علينا بركات اسمك الحادي اهد جميعنا صراط المستقيم وبالسهين كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لا سمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيوم تبديل خير نطلقوا اياك نعبد ونستعين فانك المعبود والمعين دللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينور كل نقيب يا سسرات المستقيم عبدنا قدم به يحبطنا من قبلنا يا سسرات المستقيم عبدنا قدم به يحبطنا من قبلنا آمين يا رب العالمين واهد صراط المستقيم ناس معاصي عروفي وكل من طلب صراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخطيبه وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته المرام إليك يا خير البرية السلام

0: فسرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا تتمام أنت النبي ورسول والهمام بك انقياد السالين بالسمام لك اللدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أزنى كرام جاد لنا باق تعالى منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك نويت شكره عليك كلام وكل شهر والكتاب الاتهام نويت شكره عليك بالكلام وخيرها يا سجاها من الكلام هديتي واذكر من بالانصرام يا قائدا من إلهك المرام دمت لربي شاهرا بالنسام لك وقبله أبوت بهسام هديتي إلى جماد الثانية من المحرم الخطوب الدالية ملكا الماهي عطايا كافية كل أسن من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليس فانية يسر سيدي حروف الداهية إلى جنادي لعساهية هديتي إلى نبي سابية بشارة له خيورا تابية إن قلابي بالنبي هادية إلى جنان من حله بادية خدمة خير العالمين الجالية خاليني فدور منه خالية أحمدنا رتبة جهرا عالية تهري محبه وتحفي القالية لأحمد المختار خط الخافية هادية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد السافية ودي لربي وله للقاسية الله نوهدي لست دهر الناسية ناديت فيه للجمعة الثانية من المحرم المنهي للدانية آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: مدادي وكلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخمى مدادي وكلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخمى ما الله وانا لخا أسن خلقه أما ما زي بالماخي التي قد متر ما من النار وشيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الأسماء نويت بمديم نتان نواله وإني بما لفتير خطان هياله نساقات مخننا سخط مثاله ووجاءني الدنيا وأخرى جماله نبس فيها لله جل جلاله بمتين لسي أمداه سحسات حسنا يرونه بجاه المصطفى الله لسمن علي من الباقي سلامه أيسو أن يقيني ساتري سري والألان ولي خاد ربي بالنبي البسر والألان يميني علي دين خطيري سنن طبيب kawani no no luren sabil bakhie karib to binne kay sen gente mayi wayni yeri an be asa amiyay tamali lay bud sirin bijayi wali ban khairun sa ibah dastibayi تويتو تاريخ الخوم وقت امتدائه ولي قتل الهاجات بروح والبسيح اليا جميل للبيج المجملي لوجهي لا يسر برايا المجملي أبوتو لوجه الله ما سفك الكليه وقلتو لأرلاء المخافى المهملي على المصطفى سلام مكمل ما لا لي ولا شعب منه إلهي إلا المختار مختار مسرفا وصلي بتسليم ألي وسرفا إلى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما أقول إلهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبي لو ختم مالا فائقا في نواله وسدوا جمالا رائقا في جماله لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي يمدو للذي مخمخ نموي ويني إلى الجنة بالبشر من أمور ربطت وبكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لا إله مكرم بشير نسير منه بنفي والنوري سقاني بكاس الخوم من نور الهجاء بكوني قديما للذي قبل فرجا سلمت من اللهم ترى المعتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من اللهم ترى المعتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على المعين لسيسا سادنيا مومادن المبهوش بنفق والبسيح
2: جروب دو كوميونيكاسيون يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا يكاب FM يكاب TV يكاب ويب يكاب كوتيديان نيغي في تي توبا ندام

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

ينادي ما كلامي لمن ساسا اليما كما ساسا سيطان والجهل والخماي مدادي وقناني لمن ساسا اليما كما ساسا سيطان والجهل والخماي ملو ونلخى أسن خلقه أما ماضي بالماخ التي قد مترمى من النار.

santos nae yuro no binyay le mustafa la ulisaman ali min al bahi salama hu aisu an yaqini yaqini sa tadiri wala la ولي خادر ربي بالنبي البسر والأمان يميني علي دين خطير سن الله طبيب كماني دون لورين سوي البخير قريب توبيني كيس بنت مايه ويني يريان بأساميه كمالي نايب دسير بجايه وليبان خير سا يبه دست بايه تويت تاريخ الخوم وقت امتدايه ولي قتل الهاجات بروح والبسيح اللي يا جميل للبيج المجملي لوجهي لا يسب برايا المجملي أموت لوجه الله ما سفك الكليه وقلت لأرلاء المخافة المهملة على المسابقة سلام مكمل ما لا لي ولا سابي منه أمتي إلهي إلا المختار مفاري وسرفا وصلي بتسليم علي وصرفا إلى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمة والتعاسما أقول إلهي سلعني وسلما وزعت برب الأرض الجهود والعافية ما المستمع والله اللي مخلد سبع وتقطع ما المختار بالله وحده علي سلام من بيقف ما الأخير وخادي سوي ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا بيقف ما سهي ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي وسيلتي عليه السلام على مهلي بساق سمين وما كل سيل من وسئل ورتبة أن المصطفى في خلقي آيس الهلي وجيه وسول واسل واسع دو شعب به مخنان يا الله أنقسم وسيل من واب وسيل وسيلة إلى خير ربي لسكرو قط ما له وفي الكريم وايد وحده أتى بليس ونمالس الجور في ربي ولي النبي للبرايا رسول من بليس ونسى خصوص الموسفين ودادي لربي والمخافة ويسبه ومن أبوه والله لي كان بالأفي وسبته بباق سر طاب النبي قديما لخير الخلق بالمخس والسليم أرومور إلى من كل يا دهر يجلوه لأصاب من خلبي يواهم ويملوه إلى أرلان سهدي.

0: ಬೀಹಾಯ್ದಲ್ಲೂ ಸುರೋರನ್ಮತಿ ಎಂತಕ್ತಿ ಮತಿ ಎಂದ್ರು ಐ ಬಾಟಿಯ ದಾರಿ ನಿಸಪುನ ಪಾಬಿಯಂ ಇಲಾಯಿಲ ಖೈರಿ ಕುಲ್ಲ ಮದೈ ಸಯ ಪ್ರವು ಅಬ್ಬಲ್ಲಾವು ಇಲ್ಲಾ ಕುನು ಸಯ್ಯದಬ್ಬಿಹಿಂ ವಖದಾ ವಖಲ್ಕು ಫಾರವಲ್ ಕುಲ್ಲ ಜಸೋಯ್ وسودنا لله دام سنديو في الدنيا وكل سجا ونراشي سكو في السماي وسود متي يخسر لوم ستجرهم يبو جبان يبكي ويم هتجرهم أيا خادم المختار لا تنسى سموي فمن ينسى فالمطمة مختم أبو بكر صديق صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخار أنبوه أبو حسن الفاروق صلى ونبيهم بيت صدين المصطفى إسيس سيون أبي صابي من لا أبنى فعن سلايا لو نور سم النور نهم المبوي هوي أبو ستي المختار وهو من أمه علي لا تفتير نهم المجرهون أصبى رسول الله إني قديمه ಮುಹಿಬನಕುಂ ಫಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಲಾಹು ಯಲ್ಲುಹುನ್ ನಾದಿ ಯಾ ಬಲ್ಲಾಹ್ ಯದಮಲ್ ಮೈದ್ನು ಅದಿಲ್ ಮೈಲಾ ಮಕ್ತೀರ ವಲ್ ಅಕ್ವ ಅಖ್ಮನು ನಬತ್ತು ಲಕಾ ಅಬ್ದಲ್ಲಿ ಮೌನಾಯ ವಹ್ದು ಅದೇ ಮಲ್ಲಿ ಮನಂ ನರ್ಕಿ ಕಲ್ ಲತಾಂಸನು ನತಾಂಸೋ ಬಿನಾಲ್ ಮೈನಿ ಬಿಲಕ್ ಮಾದಿಯಲ್ ಲಿಪರ್ದಿನ ಲಾಕುಲ್ ಖಿನ್ವನ ಅನ್ ಹುದ್ದೈದನು ನವಿತು ನವಾಮ ಸಿಕ್ರು ಸುಪ್ರಖಾದಿ ಮನ್ ಲಿಖೈರಿಲ್ ವರಾನಿ ಮನ್ ಅಸಿರ್ ಮುಸೈಯನು نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبي بن مشرو ليس يولن نجيم قريب ساكن وهو ساكن جواد كريم بالمكاريم يسن نقي تقي سالي وهو مسلم بشير لمن لله بالأقيس نوعي نبي نديب سوايا معصب نسير لمن بالكفر وسرك نوعي نسير بلا خيس أليم علم سقي بلا من كلاما يلين نجيب نجيب ناسب وهو ناسك أولا أمرنا إلا في خير إثمنا نقيب رقيب مستجيب مسسب مسيح ملاس وما ينفو مسنا نسيب نسيب سواتا يا مقدم هو الناس وإدمي حسان يمل ممكن نبي له سان عسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المؤين نبوات قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجب في تين يحسن نجيد مجيد موسر من لو انتهى مالا ومفلال ومخلن ومهلن لبالي ويبكاي فبصيب من أنا بكوني خديما مصطفى تتبين La tia Tobi si arriva al chiaro all'ibata. Mi cade lì, Ramano, si tron, io si no. La vittoria, la Ramano, i in matili, man. E la chiede, ma lì, sacca, man, le sei si no. Na pali simana bi na bilahu sadan wasiqa ila khair alladhi yatakanu na alwa yudul khara min dabihi faradi wa masni akbaru sumalaynu na bantu bi arlan asaid asafa ali salam khair mughnin yumakkinu نصفاتو كل من الأفتارات وصناتو إنساء ربيه بيناي نصفتو بكوني عبد ربي خديمه وصفا بيومري ودار الموتناي نويتو بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نهم المخافى المؤين كتبت وصليت رخصا بمسرت وقبلة رب النسيب وتركا كلامي ونياتي وفي اللي توجهت إلا من كماني سوى النور وسكر كماني أبي سماني من جملة لنا ولي خاد أبابا لم أسكر المسكاي كتبت وقدي شكرا ربي مخاطبا لمن هو أنك الكليسة سألنك كرمت وفقت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تيبها أخجل المسكاء كسبت دجانا وارستنا مهن عليك سلام ناركو يصدر البنكاء قربي يا مفتاح واني جلوتا وقبل لداسا سرت وجهل وليتا كسمت كما أتمت تسل رجايهم ومن قبل خالصت آخر من فكاي كسرت بجا قلبي وكل أميته بيتي لسي ما مستكى مستكن أسكاي كوسوك تسقيني بأعصاب سارت ولي قطفيلا أفجل البحر والفلكاي كتابك ديني وهو خلي ومنسين أداني بالهادي ونفسي بإسكاي كتاب كريم من كريم مكرم كذيت به الأهدى وصنف وسركان كتاب كريم من كريم مكرم كذيت به الأهدى وصنف وسركان لمولاي عبد نواني مالك ابناي ولي خاد بيل نخجل البهر والمملا لا لم نواسكر الذي لم تعلو والواي الدن المهن الذي كثر الخناي لو شكر مني بعد أبي مخاطبا لمن جود لي خادم أخير الأثناء لك سكو تقديم يا آخر سيد لدى الواية الخار رب ورجنا لك الهلم واللهمان والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسنان لك الفن يا مختار يا سيد الماي لكن فن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلاي لانك امام رسل خطيا انهم طلاق الكفيل الاسرائي والكل خسراي لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الافلاك ما افيت الكناي لقيت من اللحظة ما دالنا مهان أرى أنك اللي سلسيس بوم فلا لمن يا يقي منك نيل المال دا أتى يا بشير تطفى والفقر والمهلا لمن خادوا جل لكم ستجرهم أصاب سديد يورث الفقر والختناء لك نار أقيم إلا صلاته عليك ما تسليم يا من مالك الله الله يبليك ودبي مصطفى صلاة خادما لعبد به أسرى وقد جاء وسلم المصطفى خير البرايا محمد صلاة المسيح خادما خلد الوصاي عليك صلاة الله يا خير مجتمع بتسليمه يا من أدى الأسر والفرحان عليك السلام من لولم كله كما بيك لي خاد المسيحات ورجاء عليكم صلاة مهزلة من باسمكم من الواسع الداخل التي قل درتها ألو تهتلا الله يجريك خير من لو شغبة خط جب الله نودها يا سيد من الله كعبدا وسيدا خليلا نبيه بن خادر شكر خطها أتى يا وزي بر وبر تقودني إلى شكره مستيب النفس والمرهاي عجائب في البر والبحر لي بدت بكوني كمقدومي ولي أوصل النفع علومي ويرفعني وسهي سكيت لمن بيك لي خاد توالي فوسرحان أنا عيب مو الله يعني موته وصفى آياتي من لغيري كفاتحاي اللهم يا هدي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يقضيته فيها خيره أبدا لرب البرايا لو خدنا كلي بمطير لي من خير موصل ولا كل لساني وكلامي وقلبي وجسدي لبغن كريم ما في جل المسر لنا أرسل المختار عبد المخدم قليلا به بن فايق الجملة تتلي لو دارم داي خديما مخاطبا ولن خاد في أمداي أرجوني لك المجسات الخر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع السميع لقد كنت صبارا شكورا وناسئا عليك سلام الله يا ما هي الجميل لك المجسات الخارقات التي بها أتقبل من خير راجم لفرسين لك صاروخ سارت بساق بدهوة كمن صاخ بدر سايد سم بالفل لمن ارسل الآية التي قلتني بها كتابا نسيسا بين الحق بالفصل لساني يبلغ سانا دلوم بكم وأعدت روحي ونفسي مع الفهم لو دارني ياتي وإني وختمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكن لأنت القليل نيب يا خير صافين وثرواك لم يخلق باق أما كلي يسورك مني عيس ما كنت يا مهي فأني برؤي بالبصارات ساتي يسورك مني عيس ما كنت يا مهي فأني برؤي بالبصارات ساتي يود مساياك التي لن تعالها مدين لسي ألسمت نفس بسهي يقيني يقيني تركام داهي سيد كفاني به الباخي سوي سلم الخير يميني ليا دين خط نوار لن بختمات خليس المدينات ساهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبلة منك الهادي يا برمي يجيبك مني كل في المساجد رلاه وسكر الله فخذب في الأيام يصلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصابكم باخنا بانية بالوهي يا سيل للباخي بساراتنا فين بك الدهر يا ساسق والفل والولي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصابكم باخنا بانية بالوهي يبصيرك الباقي بختي كرامة وإن كنت أمر للمدينة تسانه يوجي وربي كل ما لا وهبه لخيري بك الدارين يا جالب الوحي يوصيل للباقي بصارات نافين بك الدار يا ساسق والفل والوليم يبجيل كلي كلك اليوم مهتد وإن سار بلا أراد رساوني يجيل كلك اليوم مقدم وإن ساء ربي لا أراد رساوني مقامات بيتين أردت بفضل الله مما يوبخ وينول قوم فارغوني موبخ هلت بكل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتعلي وساسات لخير نفع دنيا وأخرى وبرسخ وتي شكرا مني أخسر في مباشرا بهم الضوايا خيرات man isayako karito man maibirabim na nasa wala yan tayo na hila siya tabas ako kitabo kaya kairal baraya sa dati ya aminu kuli umapiso ariyan pakoy Hadap silidani wasasat man takaw ila khairna wal kullu khakan yamlakh hadimo karalinan kafab shukuru liwajil asimno bi fi kan sapo hatiatu anun matbah tawbatin لباخن عبدن اللي تهوخ وسلام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من بيتي كاتنخو خرجت من المتروك بالله وحده وبيل بينهم بليس يفسقون قراجي نبي مهك من خبل أساس وينول خير الله لنهيم وبخوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا وطلو عدد أروف آسي لم داه لساتر آمين يا باخي لربي خروجي مهد خالي دمن سلي ما خلا ما ختم من تسلسل لو سكرا إلى البهداد المخلد على المصطفى خير البرايا المفلد لربي تانا سرفا بن مخاطبا لمن فلو باد لدى سيت عقلي لقد ياكم قد جاء ما دي لكم من الله يسل أرسل أسيم المفجن لقد يا في القرآن ما دالنا ألا تقادمك المهتل أتاي المكمن لانتا لسيو تيت خدما نبوة وعدام بين الماء وتين ينجل لكل من الأخيار فالمرتبة وما كان عبد الله عبد لدى الهليم لكل من السادات جاه ورمة ولكن جاء المصطفى برية لئن جاء بنا يا ترس تقدموا فنالوا بك الهايات من سيت فنوني لسنا سقط أسلمت كلي بجايكم وسبي إلى جنات خير منسلم لكم رمت من ربي سلامي سرمدا ما لال ولا صعب يا خير مرسلين لربي لسيرا للدالي بجايكم شكوري يبقى الحمد دونا تسلسلين قد انصرفت هاجي إلى فاتح رقي ويني لو عبد ولي جاد بالخير كلامي علي عادين شكرا لو على فراقي بلا لقياس الجول والفسقين هلا وصلي لسراك لي خاد كل ما رجعت وإني سوى سكور على الفرخ قلوب سبيل أطواني سيخر لخيرنا كعداني والله لمسكني يقيم خصت شكورا لا شكرا متيبا وخاتيب خير الخلق بالخلق والخلق Hadum to meta tidin lalia solana wa ustulana ya nasir al haq bil haq kanan sana ya tilakala wa khatnafat li khairi siwa man kharum li min al khalq khatu bi al khala wa hi jannatun bi asan lil bahi wa ahla bi uqim Hiratu kansi wajayi wajisati Uniltu biha kawni ladala yasasati Harutu biha min musilin kana libay Wa harlitu bi sukri bil fihli wa nafi Harutu biha inan wali nafsatayyabat Wasaltu biha lillahi silfak wa rafi Allah wajati biman jana biha wa inni biha abdun khadimun malite alimtu wa inni bil fuyulati mudu bi amal badiha la dahridu alimtu yaqinan anna salar shaqadirun ala kulli shay'in wa wali dahr musay ali tikali bi nabi sata wasulin ali salatu llahi ni'mal musafan alayka min al mawla ta'ala salamu بيسبيك يا من في الخلائق يسوع أنا بإذن الله يعني موته كما قاد لي ما كنت أرجوه وأطمه عليك سلام من أداني وسنني بكوني كخلق جملة الخرية ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خادل سي دهر ينفو ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خادل سي دهر ينفو قلوني ويرفعني بك الله وخادها إلا يا فانت المنتقى وسميسون Allah ya li wajillahi jala jalalu Laka darab daun masaya katarfu Yobi ya jamat tablu lakin mata Wa kuntu bimain lil adi amtalaru أبوتو أن الله دا يترى لوجهنا نفعهم لخير سرمدا لفت أطفوي علمت يقينا أن مولاي كان لي وأما المخافة من خلاني يردوي سنا لي صفا مجير مسسس لخيري يردا من خير لغيا تسسسوي سجدتو لدى الله دا اخبره مجاهدا وخاتيب من انل ودا كان يتلسون سور رسول الله لي خاد المنى وقد كان اني كل سوء يسسسوي سجدت وبالله اني مادس بكوني قديم المصطفى وهو يفسون سمعت وجئت البار في البار خادما لمن افجل الياخوت ما كان الفسوي سلامي جلاء المنتقى خلف انتفى لدى البار لا والخلص قلب يخلصون سرابي ما نواجه طاخر للنبي وكل ما فاخر ما سار يتسور سننت اتواعي كل ما رمت بصفا وربي لخيري ساخ ما كان يتسور سماو الذي ينول مخافة سماو من يرعى وعبيتها من وبالبسم الأسوية سلام الذي ينول ما ينسلام من ينوار قلب من ورين يكسوية سورو سياب المنتقى ليسنني وينهو إلا الأهداء مني سافسون شلالي إلا جنات باخ توسات وقلي وما لي سناب مسسسون يقيني الله وهو كليتي يهي بجاي رسول الله من أهجوه يدي وادساني مفادي وجستي أما إلهي أسن ماء الخير يبوسم تداي جملة آسان به مما نفي وهو البهرس الجلف والنفي يمين نبي فيها أتايا لفتنا عليه صلاة الله سلاف ولدي يسار نبي فيها خفايا لفتنا عليه سلام الله كافي سوي البخير يجوير كل قديم لوبي به ستساقر بن وقد كنت سانهي يسيرني كنعالي وسهبي سرمدا ولي خاد سرا خاب عن غير المحيي يسلي بتسليم عليه بآله وأصحابي باخ به فزت بالتيم يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابي مخلن عن الكد والخميم يخاطبني ما خيط لي بامرأنه مديها نجيبا مفتما فائق رهيب يقول لسان العال لي كن خديم من أما كان الأقدار بالله ساره يقيني للجنات داخل يبني إدعوة وبالمختار كله يتيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكبله بكل أرث من آسي لمداه بصارات الباخ أبدا ملكه بربي مخجر المجي واليمين ممدي الذي أنسى صابل كيك الخمين مرامي واجهدي لربي توجهات بعبد وشكر وهو لي كان في شكر مراني كوني عبد ربي قديم من وخاتيبه بالشكر والحب سا اسمي مصايا كيا كلي لدى الكل خجلات ولكنها جعلت اني سهر والنسمي مقامات خير الخلق عن خير ربه مخيابة فالفخر عن سورة مماد للمختار لا خلق مثله عليه سلام عمله لم رك الأمين مماد للمغروف ما ينمانهم وبلس مسوس مسون عن الوسمين مجيب مجاب مرتل مولك ندا مبيب ومقوس إلى الهرب والهم مليم جنان ناد جنة معلل مليم ومسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتج ملة لنا جريم ومن جن من سنوب ومن سنين மல்லாவானி தீன் நபிக்குள் பாசிதின் صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل أرف من حروف آسي الخصائد المخرجة من متك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سنك وعمك مدادي وكلامي لمن سهسار يا ما كما سهسار سيطان والجهل والخمار
1: إيكا بيسن

أعطيت من لم يعبدا. إلى نبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل أنزل الكلام على نبي محمد والآخر.

والكرام على النبي والآل وصحبه الكرام ثلاثة مرتبة محمد على النبي والآل والهمد ردمك إلى الهدى إلى الهدى يا مهدى يا مهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني سلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل

الكرام أعوذ سلامك وجني بالمنام يا من له الخلق كما له الأمور يا مهني الأغني جميع الدمير ناديتك اليوم وأنت راجيا ولغديك دونتك ناجيا أوت لأمة النبي تهمدا مسليا علي في من أنداء

صوتك وجدت لما لا يزال عجبا ثقة لزال من جبا مددت لي مدد من لا يفا عليه في جسمي بلغا نبيت كل من غالي

كرمني في مولدي وبلدي مكرم بلن صباح الذي أكرمني رحمني كرم الكبار.

لخير الدري والمنال المجال كل بجملة الذين أخلوا ليتوجه ربيهم

زيد في الخير وباء من لم يكد بالدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم إلى الذين تركوا العباد بنار من لم يطل أبادا إن الذين كفروا وامتنعوا

أكبر وغادي أدالا كما كبان الأرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والأميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسلم من لا يوجه دربه

قدمت بادلا بأخ بدا ولإليك فسجدا ملك ربي ما لي كل يد آلي لو كان لي ردت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ومن الجسور براني الله من شرك ومن كل النفاق وساءت في الدم براني من أهل النسل الذي صلى عليه بسلام مؤمن هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء أدى ولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي لو هو لذا هذا الكلام فرانك متفرد يدوم بأنني

الأولاد الأبعاد نبينا المترك إلى الأنبياء عليه تجمع حبيب ربيا وتلا كل يديك ملني وتر وهو اليقال ولني ربت خدمتي إلى الوسيلة تلا علي من أراد بيلا ربت خدمتي إلى المنزلة

سلاما كريم محمد على نبي وسيلة محمد على نبي وسيلة محمد أبقى سلاما كريم محمد يا الله يا هادر يا مقتدر يا من جوده يبتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم وإن جاء الفجر فوق ثون جئت بتلك الحديد ساكا لك وخبل لي قلت فضلك سمت قصيدتي

لزوجك الكريم ما هاجني تسير وسقيما أتيتني ما حلب أنت كلما مدى من الدر ما عدت سلما كافني من ملوك فالآت بما لغير زار كل من جاد أكرمني بخلق الله رضي ولم يكن له

0: للناس من أورادها هجرتها يا من كبأت الغرور والنبى وليا رحمن الديارين يا أيوة يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ساتلا مسلم على مكسين كلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كابيفم
2: الله ربي واسمي وان المخافه امانيه باسان رمحت الى الماء سوكي ومطري من الله ما خط خاب عن كل انسان مدات الى سل عرس من ملتقاي به ولما تربي الاجر من خير اللسان دعني لمتني ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجنه اللسان أو يطور إلى ربي ورما نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يا قومي عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خطيا مرسلا علي سوى سادي في كل شيطان مكيان آياتي كتاب نسيبه

داخل العسكري لنا ولي قادر بهم مخجل الجيش بالنقم يومون يا رلوان من كل جهة ولي خيد بنا شكري والخط والخلم يومون يا رلوان من كل جهة ولي خيد بنا شكري والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسألك وصريك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا وسلم تسليما مقدمات الأولاد مسايا المتاع صلاة وسلم نهمتا بآله وسهله كما ملالكتا اللهم بحق الذين لا كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا ربي وبهما وعلي نور وعن كنت بما هم وجه الآسه نمتاه من أهد المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين وبشر كل يقرأ عليه الصلاة والسلام بكتابتها وخلاهتها والنصر إلى المتها أيس كتبت أو قرها أو نصرها إليها إلى الجنة يهد وجلاتها من عقلت خناديق الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق حسين إلهي نخذل كل من ليس يده
atan lawe lakono.

0: وبالله ما اختار أكرمته بإكرام وتكرمة بعث عن جملة الأسوى يسار عليت عن سوى رجوان قبل كما عليت بالمنى دار المدار بك أن تأثير لله متديا أنكم قد آسى أنوار وأسرار آمنتم من سخاء فائسا أبدا جلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنى ما سبا ما بعد كدر من مصر منه إن البار الجنار من حزن مصر منه إن الله الدنار من مصر منه إن الله الدنار من مصر الله من حسر الله كهيث انتهت أبدا كما لو قاد ما يقواه أوتر ولا لهن بيس منهم منصرفا وكل ما فيه درن دبا أوتر لخير ينتهي إبليس في أبدا كفاه ربك تهمنا وأقدار أنت النبي رسول مصطفى عالما صلى عليك لسيه تبدل خدار إن نجارك يا خير الورى أبدا عليك السلام من كل له صار صلى وسلم باخر لا شريك له عليك يا من بي لقد أنصار لقد مطلبتي قضيت لي يا ربي
1: ويا دغن يا عوالم الله